0: الو شكون؟
1: الو ناصر الرهنة؟
0: واه انا
1: ناصر. كي راك؟
0: صافا الحمد لله. شكون؟
1: لاباس.
0: شكون؟
1: راشد.
0: كي راك داير؟
1: لاباس.
0: لاباس؟
1: فين كنت؟
0: كنت في الحبس اصاحبي.
1: لا والله.
0: عامين.
1: عامين في الحبس.
0: واه
1: واش درت؟
0: عز طلعت.
2: احكي لي. كنت تعليل كاع على بدي.